0: أنتِ رب. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. آمين.